نو بيا وما ملتروني وي بروغرام تابليلا ماكوا وليلوفا نتابلين لي مسؤالا وترموا ونانريها وسيلا ني اوتيريلا وويرا نتابليلي كي مسؤالا ناوي نابورسوري رافائيل جوزي غاسبار ابورسوري نوتي بوتابيلا وكلاني هيو مبومي بروغرامي لا varieri way programa ela na wie Fernando Damas o microfone o mi tiponi del Sofio Daniel halani mi willaka mi teko sa radio msabeki sintarla asante.